باع الهنا ونشر العنا، يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب، فهمها متأخر كثير انه ركض خلف السراب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج.

رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بكل ما هو طيب وخير ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 09-74. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الانترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف الليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد.

0: أهلا وسهلا بدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا ومرحبا بك يا دكتور أحمد، منورنا.
1: أهلا وسهلا يا فندم، بارك الله في حضرتك.
0: اليوم في والله في مواضيع كثيرة محضرها دكتور أحمد، مشكورا. وبحب يعني أنوه للمستمعين أنه أنا نكتفي بهذا القدر من الطلبات اللي وصلتنا، لأنه الوقت قصير جدا ودكتور أحمد ضيفنا ومشرفنا، ونريد أن يعني نستمد منه طاقة معرفية موسيقية غنائية كبيرة وجميلة ورائعة. شكرا لك يا دكتور، شكرا لكم يا مستمعين الكرام. المستمعين الكرام، أم هيا طلبت طالعة من بيت أبوها ناظم الغزالي، أبو هيثم طلب كله ماشي محرم فؤاد، مهابة من السعودية طلبت المروتين.

الأغنية شرط نور يا أم يامن، أنت حطيتي مقطع، اسم مقطع في الأغنية، الكسل طبع الحلوين، أو أصل الكسل طبع الحلوين، هي هذا المقطع من أغنية هدى سلطان شرط نور. حتى لو طلبتي مرة أخرى تكون عنوان الأغنية واضح عندك. سعاد طلبت إياك من حبي فريد الأطرش، حنان طلبت بليغ بليغ متكلم عنه الدكتور أحمد، تابعي الحلقة يا حنان، ستجدي حديث ممتع وجميل من الدكتور أحمد مفصلا عزفا وإيقاعا كمان. فاطمة الوهيبي طلبت عباس البليدي لفيت على الحلوين، ونكتفي بهذا القدر من الطلبات حتى يتسنى لنا الاستمتاع بما لدى الدكتور أحمد يوسف من ثقافة موسيقية ومعرفة موسيقية وغنائية، حتى نستعد استعداد يعني يرضينا جميعا. نسمع أغنية الاستهلال، علي عبد الكريم من جلسات صوت الخليج الحصرية، يلا أسألك.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بعتذر من المستمعين الكرام، اكتفيت ب 12 11 أغنية لأنه الوقت لا يكفي، وفي أبيات أرسلها علي خاطر النجادي قبل أن ننشغل للشاعر أحمد حنان، تقول الكلمات وحديثها إن قل يسكرني.

0: وكثيره من جنة العدن، وقوامها إن مال في طرب آويته عرش الهوى بدني، وعيونها كظباء نجد، وعيونها كظباء نجد بها قوس تنكره بذي وسن حوراء، إن تسهو بمقلتها ظن الحضور بهيبة الزمن، وتساقط في سهو نظرتها طير وأنسام الصبا الحسن. تستنطق الإلهام في حجر حتى استحلت ذلة الوثن، وأنا أراود جمر مبسمها لأضيء في أوجانها مدني. شكرا يا علي. خاطر النجاتي، تحية لك وللشاعر. ونعود لضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا دكتور أحمد.
1: أهلا وسهلا يا فندم.
0: والبداية سيد درويش، أنا شايفك بدأت سيد درويش.
1: سيد درويش توفي في مثل هذا الشهر 15 سبتمبر، هو ولد في 17 مارس 1892. والده كان نجار وكانت حالته المالية متوسطة. هو الرابع بعد 3 بنات، وأرسلته أمه إلى الكتاب حتى يصبح مهيئا لدخول الأزهر، ولكن هو ما أكملش في التعليم علشان كان محب للغناء، وطبعا عشان يرضي أسرته اشتغل في ورشة للبناء، كان يغني للعمال فيعجبونه بأدائه، فطلبوا منه أنه يترك العمل الشاق ويتفرغ للغناء فقط بنفس الأجر يعني. وذات مرة استمع عليه سليم عطلة، رجل شامي جالس على مقهى مجاور، فأخذوه إلى أمين عطلة برضو، وسافر إلى الشام، وسافر مرتين يعني، وتعلم في الشام، التقى بالشيخ عثمان الموصلي وتعلم منه أصول الموسيقى العربية. وحنستمر في خلال الحلقة يعني، نستمع الآن إلى لحن من ألحان الشيخ سيد. هو دايما يدخل مصر في كل
0: عمل
1: يعني. يكون بيتكلم على هدى اللي صار وادي اللي كان لكش حق، فلكش حق تلوم علي، تلوم علي ازاي يا سيدنا، وخرب بلدنا ماهوش بإيدنا،

0: شكرا، تسلم ايدك ويسلم صوتك. دكتور احمد، في يعني تساؤل خطر في بالي وانا بسمعك، انه السيد درويش من المجددين في الموسيقى العربية، صح؟
1: نعم
0: و
1: نعم يا
0: و
1: فندم،
0: ومحمد عبد الوهاب امتداد لسيد درويش، صح؟
1: نعم
0: اثنينهم
1: نعم يا فندم،
0: الاثنين سافروا إلى بلاد الشام، خرجوا من مصر، و في الوقت نفسه رياض السنباطي لم يخرج من مصر، بقي في مصر. فهل سفرهما ساهما في أن يكونا مجددين؟
1: هو السنباطي جدد من خلال قواعد الموسيقى العربية الصميمة اللي خدها في مصر من التراث ومن والده ومن لكن زي ما حضرتك قلت، السيد درويش وعبد الوهاب سافروا كتير، والسفر ده برضو نفعهم.
0: أو ساهم في أنه يكونوا، أو ساعدهما في التجديد، في مسألة
1: يعني
0: التجديد.
1: التقوا بملحنين في الشام وفي العراق،
0: استمعوا
1: وعبد
0: إلى
1: الوهاب برضو كان
0: أنماط غنائية أخرى
1: يعني
0: مختلفة.
1: نعم.
0: شكرا دكتور أحمد، شكرا جزيلا. خلينا نسمع أول طلب من أم هيا، ناظم الغزالي طالعة من بيت أبوها.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. ننتقل إلى موضوع مهم برضو جدا لسيد درويش في ذكراه، الدويتو أو الثنائي مع سيد درويش.
1: سيد درويش الملحن مسرحيات كتير، في الدويتوهات كانت شهيرة جدا. الدويتو هنا مثلا من أوبريت اسمه العشرة الطيبة ما بين اتنين حبايب ريفيين يعني، فحتى كلامهم كان ريفي، قلوه على قد الليل ما يطول.

0: الله الله، تسلم تسلم دكتور أحمد. دكتور أحمد، في
1: الله
0: سؤالين.
1: يخليك. في
0: أول حاجة، معنى حندوسها؟
1: حنتوسو،
0: حندوس، حنتوسو، ما معناه؟
1: حنتوسو الصغير، شيء الصغير، حنتوس يعني مقطقط صغير كده يعني حنتوس.
0: طيب، والعشرة الطيبة من وين مستمد هذا العنوان؟ أو لماذا اختيار هذا العنوان؟ أو ما هو المعنى؟
1: هو قصة، كان في أحد الضباط اتجوز ستات وكان بيقتلهم، وبعد كان بيطلب يعني من المساعد بتاعه إنه يقتلهم، لكن هو كان بيخبيهم، وبعد كده في الآخر آخر المسرحية عفوا عنه يعني، وجوزوا 10 أزواج، جوزوا وسموها العشرة الطيبة أو العشرة الطيبة.
0: في المستمع الكريم، المستمع الكريم أبو سعد من الرياض، أعتقد أبو سعد، أبو سعد من الرياض، بيقول: يلا سألتك الأغنية اللي سمعناها في الاستهلال، كلمات يحيى عمر، يحيى عمر اليافعي، مقام حجاز اسمه المايا، يقول سؤالي للدكتور عن هذا المقام.
1: مقام المايا بياخد كذا شكل، أهمهم إنه تبع السيكا، يبقى مثلا مي فا صول زي لا صول صول فا صول فو مي مي فا صول، بيعمل نهاوند على الدرجة الثالثة. ده حسب الشكل العام لمقام المايا. مايا يعني الأصل، كلمة مايا بالفارسي الأصل.
0: طب هو النهاوند 3 درجات؟
1: لو قلنا صولا سي لا صول كده نهوان، صولا سي لا صول فو مي، وقف على السيكا يبقى سيكا مايا. وفي مايا حاجات تاني مختلفة شوية حسب الثقافات يعني،
0: نعم،
1: بس هو ده اللي في كتب التراث يعني.
0: شكرا يا دكتور. وبنوه للمستمعين، أبو رفيق طلب شادي على ذوقي فحطيت أغنية إذا سمح الوقت، إذا سمح الوقت. وأبو سعد طلب عبد الوهاب جفن معلم الغزل، برضو في خانة إذا سمح الوقت، لأنه الوقت قصير جدا معانا. ونسمع الآن طلب أبو هيثم من مسقط، كل ماشي لمحرم فؤاد.

0: العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك يا دكتور أحمد، ومن زمان وإحنا محتاجين فعلا لمعرفة قصة يا بلح زغلول بحكاية هذا ال...
1: كان ال... الح... ال... طبعا سيد درويش لما كان بيأدي الألحان الوطنية التي ضد الاحتلال، وكان بيغني لسعد زغلول، فأصدر تعليماته إلى المجلات والصحف بعدم ذكر اسم سعد زغلول. لكن سيد درويش عمل أغنية اسمها يا بلح زغلول يا حلاوة يا بلح، عشان يبقى يعني يتحايل إن هو يقول اسم سعد زغلول.
0: هو عايز يقول اسم سعد زغلول.

نادي عليك كنادي في كل وادي، قصدي ومرادي زغلول يا بلاح يا بلاح، زغلول يا حليوة يا بلاح يا بلاح زغلول. الله أكبر عليك يا

سلمت، عشت يا دكتور أحمد. ونسمع طلب مهابة من السعودية، طلبت أغنية طارق عبد الحكيم أهيم بروحي أو أغنية المروتين.

0: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك يا دكتور أحمد.
1: أهلا وسهلا يا فندم.
0: نذهب الآن إلى البوليفونية عند سيد درويش.
1: هو البوليفونية مصطلح غربي، بولي تعدد فون، تعدد تصويت، يعني في لحنين بيؤدوا مع بعض. هنا طبعا مش هيقدر يتعزف على العود، احنا في لحن مرفق، اللحن في حوار ما بين زعبولة اللي هو البطل بتاع المسرحية شهرزاد، وأمع الدولة ومخمخ والجنود. فالملك الأميرة بتقول له امسك يا شاطر سيف أبويا تستاهل الترقية الله يزيدك، الجنود بيقول له تنتصر وترتفع والأعادي تنهزم، وروح يا زعبولة انتقم وعدنا فايز بطل. نفس الكلام هو بيقول دوس الأعادي بالأدب، ما احناش في وقت الانتظار. في نفس الموضوع بيردوا عليه تانيين بيقولوا له كلام في كلام، منام في منام، مش رح تنفع ولا تتمتع أبدا أبدا إن شاء الله. بيردوا عليه الجند رح يتمتع غصب عنكم إن شاء الله. فده مشهد صغير سيد درويش أظهر فيه تعدد التصويت، ودي أول حالة في الموسيقى العربية لتعدد التصويت الألحان التي تؤدى معا. فاللحن لو موجود
0: موجود اللحن، هو اللحن الأول صح اللي انت أرسلته؟
1: نعم يا فندم،
0: اللحن الأول. طيب نسمع يا محمد، يا أبو محمد.

0: لا مش هذا الثاني، شوف الثاني معلم.
1: اللحن الثاني.
0: اللحن الثاني. هذا اللحن صح؟

شكرا شكرا دكتور أحمد، سنعود إليك إن شاء الله نكمل هذه المواضيع السلسة والجميلة الحلوة. وفي طلب من خالد خليل، طلب حسين نعمة الفنان العراقي الكبير في أغنية بين علي الكبر.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. في شبه استفسار من محمد حسن بالنسبة لسمع، سمع هو البوليفونية لسيد درويش، ويقول صوت مارش عسكري وطني اللي سمعناه قبل شوي أو قبل قليل.
1: هو كان ضمن أحداث أوبريت شهرزاد، كان قائد عسكري رايح للجهاد، فالجنود بيودعوه وفي ناس ما كانوش عايزينه يعني يستمر في هذا، ففي تعارض، ألحان متعارضة، وكان فعلا المارش عسكري تنتصر وترتفع والأعالي تنهزم، روح يا زعبل لن تصير وعود لنا فايز بطل سلا إلى آخره يعني.
0: نعم. في سؤال من سعاد من الكويت، تقول في سؤال ودي أعرف سبب انفصال ليلى مراد عن أنور وجدي، وفي عدة قصص عن هذا الموضوع، وأغنية ليه خلتني أحبك بعد الطلاق، وكانت هذه الأغنية تغنيها بحزن، هل صحيح غنتها بعد الطلاق وشكرا.
1: هو جات في فيلم الماضي المجهول، المستقبل المجهول، كان بعد انفصالها من فريد الأطرش، مثلت مع حسين صدقي، فالانفصال لأسباب أسرية يعني. طبعا في كلام كتير بيتقال على لسان أنور وجدي وكلام بيتقال على لسان ليلى مراد، لكن يعني أسباب يعني هم أدرى بيها يعني.
0: طيب، الموشح عند سيد درويش.
1: سيد درويش لحن من التراث الموشح، لحن كلما رمت ارتشافا، ولحن سل فينا اللحظة هندية، منيتي عز اصطباري، سحت وجدا طفي دري حبد عن الوصال، يا باقة الروح شاد الألحان يعني. ما تركش الموشح، نسمع النهاردة موشح.
0: طيب، هو متى وصل الموشح إلى مصر؟ لأنه هو أندلسي.
1: لا، هو الموشح كان دخل مع شاكر الحلبي في عصور متقدمة، لكن مع علي درويش برضو المصريين كمان لحنوا منه وعملوا منه. ابن سناء الملك عمل موشحات، وكامل الخلعي جمع الموشحات القديمة، التيمات التي ليس لها كلمات أضف لها كلمات، والكلمات التي ليس لها ألحان أضف لها ألحان، وابتدى يعني هو الأساس في هو الموشح في مصر كان كامل الخلعي. واستمر طبعا سيد درويش وشيخ زكريا، ولكن طبعا توقف عند عبد الوهاب، عمل موشح واحد، والأصابجي عمل موشح واحد، والصنباطي ما عملش ولا موشح يعني، انقرض بسبب السينما.
0: شكرا
1: ونسمع
0: دكتور، نسمع، تفضل.
1: العفو.

0: اسمح بالوصال، بعدك جنني اسمح بالوصال. هاتي كأس الراحة واسقيني الأقداح، هاتي كأس الراحة واسقيني الأقداح. حسنك الوضاح ماله من مثال، حسنك الوضاح ماله من مثال، ماله من مثال. يا بهجة الروح قول لي بالوصل، يا بهجة الروح قول لي بالوصل. ده الفؤاد مجروح ولا له احتمال، ده الفؤاد مجروح ولا له احتمال. نلاحظ هنا انه ما كانش بيعمل هانك كتير، ما كانش بيعمل ترجعات واهات وتطويلات. أيوة. لانه كان بيحب المختصر الشيخ سيد يعني.
1: نعم، هذا الموشح ذكرتني يا دكتور، اول درس اخذناه على يد الاستاذ رحمه الله عليه عبد العظيم محمد في معهد الموسيقى في قطر. أيوة. وكان اول درس، اول موشح على في قسم الاصوات، قسم الكورال. ايوه فذكرتني والله، الله يحفظك. طيب خلينا نسمع أحرجتني، طلبها أبو مثايل من عمان، مقطع ما دام صرحتي لطلال مداح.

0: الله. طلع المدح. حسيت انه الدكتور عنده تعليق يعني.
1: والله هو ثقته في الاداء بتذكرني بثقة حضرتك في اداء في ادائك للشعر واللغة. يعني في ثقة داخلية عند طلال مداح منبعها الثقافة الغنائية والنغمية كذا. يعني بيفكرني بحضرتك لما تتكلم في اللغة. يعني في ثقة كده منبعها الثروة اللغوية.
0: شكرا يا دكتور. شكرا. وصلنا لفي سعاد مهتمة بالزواج والطلاق. ليلى مراد لم تتزوج فريد الأطرش. عفوا دكتور، شلون تم الطلاق؟ ما فهمتش سؤالك يا سعاد.
1: هي تزوجت
0: أخو فريد الأطرش،
1: أحد ضباط الثورة، أحد ضباط الثورة فترة ما، شخصية معروفة يعني في ثورة 23 يوليو. وبعد كده تزوجت من فطين عبد الوهاب. لكن فريد الأطرش عمل لها لحن واحد بس.
0: شكرا دكتور.
1: العافية.
0: وصلنا ل في وين راح أبو هيثم. أبو هيثم بيقول ممكن دكتور يغني أغنية أهدى اللي صار للفنان سيد درويش، وفي الطقطوقة عند سيد درويش، فهل هي أهدى اللي صار طقطوقة؟
1: ما هي أهدى اللي صار غنيناها في الأول هي طقطوقة. في هنا طقطوقة تانية.
0: طيب.
1: كوميدية شوية. دي كان من ضمن أوبريت اسمه أم 44. وهو لحن طقطيق كتير. سلمى يا سلامة والساقيين سيبوين الناس شد الحزام طلع. طلعت يا محلى نورها الول الجناوي كيكي كيكي اوعى السايس. في طقطوقة اسمها يا هادي يا هادي دمها خفيف قوي. له قصة كده. كان واحد عشان يتجوز لازم يشترط ان هو ما يكونش يتجوز قبل كده، وخبى ان هو عنده اولاد وتجوزوا مع بعض في ليلة واحدة. فطبعا بيغنوا له

بخت اجوزهم نادي، دوروا ما تخلوش مزيكا لما تجيبوها لنا تدق لنا عشرة بولكان نبي يا مريكا، ده الحظ اللي لا يحق لنا. الماس الها ست ابسطها يا باسط، الماس الها ست ابسطها يا باسط. ليلة صباحي وقع زلابية بالألاتية ولا ضربية، ليلة صباحي وقع زلابية بالألاتية.

0: اجلي مزاجك يا ابو زقزوق الليله دي يا ابن حارتنا يا نورتنا، حتى بناتك جيبك اجوزهم نادي. الشكل بلاقي لكن خايل، بشوت من ده انت بشا وحته، وش حال بقى لما تتمايل ورك بدل المحسوب سته. بكره الموبيليا تيجي من مارسيليا، بكره الموبيليا تيجي من مارسيليا. ليه له نجار مصري ايده قصيره، والله صنعته ناقصه تمد، والنبي لو ترسي على حصيره. ولا حوجة المرسلية ولندن يا هادي يا هادي يا هادي، اجلي مزاجك يا ابو زقزوق الليلة دي يا ابن حارتنا يا نورتنا، حتى بناتك في بخت اجوزهم نادي.
1: الله.
0: ده يبقى نهار علو كويس لما تتهنى بعروستك، ونجي نقول لك عشرة يا

0: دي اللي مزاجك يا ابو زقزوق الليله دي يا ابن حارتنا يا نورتنا حتى بناتك في بخت اجوزهم ناري.
1: الله، تسلم تسلم دكتور. والله في سؤال من زميلي في الاستوديو، زميل عبد الله السادة، واحد اثنين سرقي مرقي، بسألك هي طقطوقة؟ واحد اثنين سرقي مرقي،
0: بسألك هي طقطوقة؟ لا، ده لحن شعبي، لحن شعبي قبطي. واحد اثنين سرقي مرقي، انت حكيم ولا تمرقي، انا حكيم وداوي الناس واضرب حقنه بالحاجه كده يعني الاخير يعني.
1: بس مش طقطوقة.
0: لا، تعتبر طقطوقة، كل الألحان الشعبية طقطوقة. الألحان الشعبية كلها، اللي في الغيط، اللي في الزرع، اللي في العمل، طقطيق.
1: طيب، ارتحت يا عبد الله؟ شكرا دكتور، شكرا جزيلا. ونسمع طلب أم حمد. أول كلامي صح؟ أول كلامي لفيصل عبد الله.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة دكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. حياك الله يا دكتور أحمد. وفي أسئلة، في سؤال من سعاد تقول لا تنسى سؤالي. سؤالها يقول ممكن أعرف الأغنية اللي عملها فريد الأطرش للفنانة ليلى وراد؟ اسم الأغنية
1: هي أغنية وطنية، يعني كانت في إحدى المناسبات، ما اشتهرتش يعني، لأني كان هو معتقد إنه يعني كان إنهم بيحاولوا يبعدوا عن ليلى مراد وعن فيروز وعن كثيرين يعني، فهو يدوب لحن واحد بس، لحن وطني مش متذكره دلوقتي.
0: طيب شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا.
1: العفو يا فندم.
0: في طبعا رسالة من مالك علي بيقول ألف الحمد لله على سلامتك يا دكتور أحمد يوسف، منور والله.
1: بارك الله فيك يا فندم، ألف شكر.
0: وفي رسالة من أبو سعد بيقول أحرجتني ألحان الدكتور عبد الرب دريس كلمات منصور الشادي. شكرا يا أبا سعد. ونعود للدكتور أحمد وسيد درويش ولحن الصعايدة.
1: هو كان مشهور بتلحين اللهجات كلها، يلحن الرومي والشامي والمغربي والسوداني والتركي والأتراك، يعني كان ما سابش حد إلا ملحن له، والمغربي النهاردة نسمع له لحن الصعايدة.

عمي يا بوي يا ولدي عمي يا بوي لفينا لمة تكفينا من جرجال طنطا المتراس والله بركة نستعفينه وخلصنا من وجع الراس.

عمي يا ابوي يا ولدي يا عمي يا ابوي، والله لو كانوا الاغنياء يتلموا ويمضوا لنا شكار.

0: بركات يا ولدي عمي، يا ابوي يا ولدي عمي يا ابوي.
1: شكرا دكتور، شكرا دكتور أحمد. نعود إلى طلبات المستمعين. صادق طلب وردة على ذوقي فاخترت أغنية، وجمال محمد طلب العيون السود لوردة فجمعتهما معا مع العيون السود لوردة.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك يا دكتور أحمد.
1: أهلا وسهلا يا فندم.
0: في سؤال من مازن يقول: صباح الخير أبو أحمد، لك وللدكتور أحمد يوسف. عندي سؤال له في أغنية يا مسافر وحدك لعبد الوهاب، في مقطع من الأغنية يقول: خليتني دايما دايما على بالك. لماذا هنا عبد الوهاب كرر النون مرتين؟ خليني دايما دايما.
1: لا، خليني هي قالها واحدة بس، يمكن كرر دايما. خليني دايما دايما على، عايز يكمل الميزان. لكن هو خليني بس يمكن اتكى على النون شوية، فقد يعني يعتقد السامع ان هو كرر النون. خليني.
0: سعاد بتقول: ليلى مراد غنت من الحان فريد الأطرش أرضي يا حلوة.
1: يا أحلى غنوة فعلا،
0: أرضي يا حلوة. ما شاء الله عليك يا سعاد، أنت بقي ظلت تدور. كويس. طيب، في أشياء للأم هيا. أم هيا بتقول: دكتور أحمد، ما هي أكثر آلة موسيقية تشوف أنها تعبر عن مشاعر الإنسان بشكل قوي وليش؟
1: يعني كل اللي اتعلم على آلة بيعتبرها أهم آلة عنده. يعني اللي اتعلم على العود يقول العود أحسن حاجة، اللي اتعلم على الكمانجة يقول الكمانجة أحسن حاجة، اللي اتعلم على البيانو. لكن هو في اللي بالنسبة للألحان بيعتبر العود أفضل، بالنسبة للموسيقى بيعتبر الكمانجة أفضل، بالنسبة للهارموني والكاونتر بوينت والأعمال يبقى البيانو، وهكذا يعني.
0: أعود، ذكرتني يا دكتور والله، للمستمع الكريم محمد حسن بيقول: صباحك سعادة وراحة بال أبو أحمد، ممكن سؤال: ما اسم هذه الآلة اللي هي التي توضع على الصدر وفيها كيبورد؟ يمكن قصده الأكورديون. يمكن
1: اللي على الصدر دي من ضمن الآلات الجاز والآلات الغربية، ما تستعملش يعني عندنا في مصر، مرتين هاني شنودة أو حد يعني، لكن ما لهاش تأثير قوي يعني.
0: بس هي اسمها
1: لا، اسمها ممكن يكون هارمونيكا،
0: اللي بتوضع على الصدر، اللي هي أعتقد بيقصد الأكورديون اللي هي على الصدر وتعزف، اسمها الأكورديون.
1: الأكورديون هو بيوضع لك يعني، يمكن قصده على الآلة شبه الجيتار لكن زي الأكورديون.
0: يمكن. شكرا دكتور أحمد. نذهب إلى الرشوة في سجون الاحتلال في ألحان سيد درويش. وهل يعني الاحتلال مقصود الانتداب البريطاني أو الوجود البريطاني في مصر؟
1: الانتداب البريطاني كان احتلال. وهو يعني سيد درويش توفى 23 ومصر استقلت 23، يعني أثناء سيد درويش كان احتلال. هي مصر استقلت بموجب تصريح 28 فبراير 22، استقلت 23 وفاة الشيخ سيد. يعني الشيخ سيد ما تهلناش كتير باستقلال مصر، لكن كان على أيامه احتلال.
0: في إشاعة إنه يعني مات مسموما، صحيح مدى صحة هذا؟
1: ربما هذه أمور لا أعلمها إلا الله يعني.
0: سبحان الله.
1: هو الشيخ سيد كان الاحتلال لما يطلبوا عايزين يشوفوا حد كان يقولوا لهم ممنوع وده سجون ومش عارف ايه وظبط وربط، فلما ردوهم رشوة

اللهجة اتغيرت وأصبحوا بقى المساجين دول في مقام الأنبياء وأنهم مقادير من الله، وياما الحياة حكمت على أكابر وفتحت للأصاغر. فاللحن ده نصه هم بيشتموا في المساجين ونصه تاني بيمدحوهم بعد ما أخذوا الرشوة.

مش في سجون ولابد لهم منها الايام دي ما اكتر زباينها برضو ممنون اهي كده تبقى البراطيط كده اخذ الرشوة فقال لهم بقى

0: تساهيل وتسير الجنة للصبري.
1: الله الله، شكرا يا دكتور احمد، شكرا جزيلا.
2: العفو يا فندم.
1: وفي يعني ام هيا بتقول بما انكم جبتوا طاري الاكورديون، سؤالي لدكتور احمد، آلة الاكورديون من الآلات اللي تجمع بين الكيبورد وحركة اليد والتنفس، ما هو الذي يميز صوتها عن باقي الآلات؟
0: هي عبارة عن ريش، الهواء بيتخلل بينها وبتطلع صوت دون دخل الإنسان فيه، إلا بس تحريك المنفاخ علشان يطلع الصوت، فبتدي صوت، هو صوت مش شرقي يعني، لكن استخدموه المصريين في إن هو يعمل سيك، يعمل ثلاث أرباع يعني، ابتدى يعمل فا نص دييز وسينوس بمول ومينوس بمول وممكن لنص بمول كمان، ابتدت تتحط في كل الرقصات الموسيقية.
1: طب ليش صحيح دكتور بلاحظ في الأفلام السينمائية دائما الأكورديون بيكون في الموسيقى لما بدهم يصوروا حارة مثلا أو حي شعبي أو شيء، يكون بالأكورديون؟
0: يعني هو شغل اسكندراني يعني، مثلا بيعبر قوي عن الجو ده،
1: الحي الشعبي. شكرا دكتور. نسمع طلب أم يامن من تركيا، هدى سلطان في أغنية الشرط نور، وإن شاء الله تكون أم يامن متابعة.

0: شرط صعب صراحة يعني. الشرط صعب. في شكرا للمستمع الكريم من بغداد، أهلا وسهلا بك. سعاد بتقول لا لا يعني تحملني أبو أحمد. آخر سؤال، عبد الحليم حافظ هل يحب الكوميديا؟ في فيلم مع أحمد رمزي كنت أحس أنه صاحب نكتة ومرح في حياته إذا ماني غلطانة، هل صحيح كلامي ولا أنا غلطانة؟ الجواب عند دكتور أحمد.
1: يعني هو كان بيحاول ان هو يلطف يعني الدنيا، كان دمه خفيف يعني، بس طبعا المرض كان تعبه قوي قوي.
0: الله يرحمه يعني ويحسن اليه.
1: تعيش.
0: وصلنا لبليغ حمدي، يعني مرينا بمراحل السيد درويش. بليغ حمدي في ذكراه ولمحات عن عبقرية بليغ حمدي.
1: يعني هو بليغ لم يكن معروف عنه انه ضليع في العلم الموسيقي، لكن كانت تطلع منه لمحات تدل على علم فطري غزير. يعني استخدم مقامات نادرة زي مثلا خزام جديد، لو شفنا قفلة سيرة الحب وليه على بابه، ده خزام جديد ما استخدمش كثيرا. مثلا مقام اسمه طرز جديد مقلوب، مثلا

0: اللي كان صحرا صحرا صباح بستان جملة بسيطة لكن تركيبات إيقاعية يعني الليل بعد ما كان غربة غربة لقيت أمان ثلاثة ثم أربعة زي مثلا يا حبيبي يا عبير الشوق يا حبيبي تيرا را را را را را را. لحن ثلاثة اللازمة أربعة ده في الحب كله تو مثلا تلاقي إيه قضينا الليالي بندور على الغالي وادي سنين ماشيين ترارم ثلاثة ثلاثة أربعة وده عشقه من تأثره بالموسيقى الشعبية فقد كان في شبابه دائم الاستماع إلى حفلات الشعبية وحفلات المطربة الشعبية نرجس وكانوا يجيبوه بالبوليس يعني كان والده يتصل بالشرطة يقول لهم أنا عايز ابني يروح يدوروا عليه لقوه في المناطق الشعبيه دي بيسمع الالحان دي فاثرت فيه تاثير كبير يعني.
1: والله زميلي عبد الله ساده معه حق صراحه قال لانه الوقت حتى يكفي شوي ننتقل برضو الى التراث الشعبي عند بليغ حمدي.
0: بليغ لحن للتراث ان مسمر ريت عنب بلدنا زفة البرتقان يسمران اللون نخرتين في العلالي صوت السوائي سلم علي قود العين الشمس هنسمع منها لحن جميل جدا اسمه خدني معاك إذا كنت مسافر اللحن ده بليغ عمله بشكل غريب برضو عامل فيه ثلاثة واربعة وبتاع خدني معاك إذا كنت مسافر خدني معاك خدني معاك عند الحبايب خدني معاك وحياتك يا ماشي عدي ولا تنساشي حبيبي راح ولا جاشي من سنين وانا صابرة على الحنين مش قادرة ولاجل خاطره مسافرة خدني معاك إن كنت مسافر خدني معاك خدني معاك عند الحبايب خدني معاك وحياتك يا جارنا يا مسافر اللي أمرنا من يوم فراق وديارنا غيب في بعد القمر بكت عليه الشجرة سألت عليه كم مرة خدني معاك إذا كنت مسائل لأخره يعني فهنا استخدم ميزان ثلاثي في لحن شعبي الألحان الشعبية ما فيهاش ميزان ثلاثي استخدم ميزان ثلاثي وعامل راست سوز دولار وعامل كمان هزام فاستعملوا استعمال هذا اللحن الشعبي استعملوا استعمال كويس يعني.
1: شكرا دكتور على التوضيح لأنه هذه النقاط يعني يعرفها المختصون والمستمع العادي ممكن ما عندوش فكرة أين أبدع أو أين يبدع البليغ أو أي ملحن يعني. نذهب إلى صور الظلم التي تعرض له بليغ.
0: يعني هو مثلا بليغ تلاقي الناس تعرف اللحن الليله من الف ليله الف ليله وليله فات المعاد في الحان ما خدتش حظها لان ما كانش فيها الات غربيه زي الساكس والاكورديون والجيتار مثلا في مثلا لو انت ظلمنا الحب وكل ليله وكل يوم انساك وحبي ايه وطبعا هو ابتدى يحط الالات دي بعد الاستاذ عبد الوهاب ما حط الجيتار في انت عمر 64 في نفس العام بليغ حمدي ادخل الاكورديون والجيتار في بعيد عنك لكن هو في لحن مثلا زي انا وانت ظلمنا الحب تبص تلاقي مثلا ايه انا وانت هنا اللحن كله عباره عن حسره هنا التعبير الموسيقي عند بليغ بيستخدم وظائف كل نغمه لان كل نغمه في المقام ليها وظيفه
1: نعم
0: مثلا مقام البياتي فأنا وانت ظلمنا الحب سنة 62 درجة المي درجة الفا درجة الصول لمسا لغاية هنا بتبقى حالات ضعف وندم وحسرة بداية من الله في قوة مثلا لو احنا مثلا هو بيقول ايه أنا وأنت ظلمنا الحب إيدينا تيلا بينا علي، كل ده ندى محاصرة وفرقنا. وضاع الحب ضاع، هنا بقى قوة ما بين عند قلبي وقلبي ضاع ضاع، ودلوقتي لا أنا بنسى في منطقي ولا إلا ألبدن. أنا وأنت أنا أنا وأنت الكوبليه، أنا وأنت اللي كنا زمان زمان، حبتني وحنتني وكان أكبر حصان بينا يدوب في يومين، في منطق يدوب في يومين. بعد كده الندم حصلنا لأنه بادي زاد زاد، هنا خلى الخطوة بين بلاد، هنا بيعبر عن انها بقت بلاد يعني وفرقنا الحسره والندم على طريقي، وضاع الحب ضاع الى اخره. بعد كده انا وانت ظلمنا الحب، شكل من اشكال الندم والحسره مختلف شويه، بايدينا وقودنا للذنوب سيره، ورجعنا الامل مرات ما بين الشك والحيرة. هنا ما يقدرش يرجع حجاز تاني، لازم يرجع حاجة قوية عشان هيقول وكان الحب بينا كبير صور، هنا كبير تعبير عن الكبر. لما ابتدينا وبردت نار، هنا بردت نار، المزيكا نزلت نار تيرارا وقادت نار ترارارا، المزيكا طلعت وبرضو مشينا برضو الحسرة والندم. ودلوقتي را را را را را ولا الى اخره يعني. الكوبليه اللي بعد كده عجم، ودي من الحالات النادره اللي يجي العجم في بياتي عجم الدوكا، انا وانت نزينا ترارارا، هنا بقى ترارارا ما عشان اعبرش عن القوه استخدم السي بيكار عشان تعمل نهاوند على السي بيكار، وزع عليك نقوة بقى تين اللي را را را را، وزع علي أكون البادي رصا ولا يعرف إيه، رجع تاني. فهنا بليغ اللحن هذا من الألحان التي ظلمت بسبب إنه ما كانش فيها آلات ولا إيقاع مختلف شوي.
1: شكرا دكتور أحمد، شكرا جزيلا. نسمع طلب سعاد إياك من حبي لفريد الأطرش.

0: نأسف لأنه مضطرين نعود للدكتور أحمد لأنه نظرا لضيق الوقت، وبعتذر من مازن لأنه أرسل تسجيل مقطع لعبد الوهاب نصف دقيقة بس محتاج تنزيل والوقت أدركنا. شكرا لكم مستمعين الكرام. في من ضمن الألحان، ما هي الألحان الأخرى المظلومة لفريد لبليغ حمدي؟
1: يعني في لحن كانت غنيته نجاة والميكروفون صفر في الحفلة، وهي اعتقدت ان في احد المطربين تسبب ان الميكروفون صفر وان هو يعني تسبب في ذلك، فغنته مرة وغنته مرتين يعني ما غنتوش تاني، ولكنه لحن جميل قوي. وفي وسط الطريق وقفنا وسلمنا ودعنا يا قلبي ورجعنا في طريق وحدينا ودموعنا في عينينا يا قلبي، ورجعنا الحبايب وفرقنا الحبايب وصلنا النهاية من قبل النهاية، يا عيني يا عيني علينا يا قلبي. والكوبليه التاني غالي غالي غالي والجرح من الغالي جراح العمر، لا الصبر ينفع فيه ولا الزمن يداوي ولا الليالي، ورجعنا الطريق وحدينا من غير كلمة وداع، كل واحد فينا حس ان امله الحلو ضاع، وودعنا الحبايب وفرقنا الحبايب وصلنا النهاية من قبل النهاية، يا عيني يا عيني علينا يا قلبي الى اخره. يعني هو عملها بطريقه التعب.
0: احنا وصلنا النهايه وصلنا الهزاء الاخير من حلقه اليوم، بس قبل ما ننهي نختم مع الدكتور احمد يوسف عن مصطلح البشرف، موسيقى البشرف.
1: البشرف يعني بشرف كلمه فارسيه معناها اول الشيء، كان زمان يقدم هذا البشرف في بدايه الفقره الموسيقيه، عبارة عن هو يعتبر يا إما خمس فقرات، الفقرة مقدمة ثم تسليمة، خانة تانية إعادة تسليمة، خانة تالتة إعادة تسليمة، خانة رابعة ثم إعادة التسليمة. وكان اللحن بتاعه بطيء جدا جدا، والنهاردة لو في وقت نسمع
0: منه. هو يعني كلمة فارسية معناها إيش دكتور؟
1: بشرو، بشرو أو بشرف أو بسرو يعني أول الشيء، مقدمة أو طليعة الشيء.
0: يعني كلمة بيختلف عن الأدليب مثلا.
1: الأدليب اللي هو الأداء الحر، أما البشرف ده كان قالب موسيقي يقدم في بداية السهرة. يعني أول حاجة في السهرة كان يقدم البشرف، عبارة عن عازفين بس اللحن كان بطيء. وكان طبعا انقرض هذا القالب، يعني
0: زي المقدمة اللي هي اليامي اللي بيعزفوها الموسيقيين تسخين او يعني
1: زي الدولاب يعني.
0: زي الدولاب.
1: طيب. بس الدولاب صغير، الدولاب سطرين، لكن البشرف ده صفحتين ثلاثة أربعة.
0: طيب نسمع التسجيل البشرف اللي مرفق اللي ارسله الدكتور احمد.

0: هذا هو البشرف دكتور أحمد.
1: نعم يا فندم.

0: دكتور يعني ممكن نعتبرها مثل تأليف إبراهيم العريان، المقطع اللي بيدخلوا فيه الموسيقيين.
1: يعني هو بالنسبة للسماعي إبراهيم العريان كان شهير، لكن البشرف ده بتاع طاطيوس، وده عازف الأصابجي وسامي الشوا، وده تسجيل نادر موجود يعني عند بعض الموسيقيين.
0: طيب نسمع طلب فاطمة الوهيبي مع اعتذاري لأبو رفيق، شادية كان طلب شادية، أبو سعد طلب جفنو وعلم الغزل عبد الوهاب، بعتذر منهم لأنه الوقت أدركنا. نسمع طلب فاطمة الوهيبي لفيت على الحلوين عباس البليدي.

0: نكتفي بهذا القدر من أغنيات عباس البليدي نظرا لضيق الوقت. وبقي موضوع كيف لحن بليغ حمدي للوطن وأمثال موسيقية ومن نوادر الأغاني لأبي فرج الأصفهاني لحلقة قادمة إن شاء الله مع الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. شكرا جزيلا دكتور أحمد، وإلى لقاء آخر بإذن الله.
1: شكرا يا فندم، بارك الله في حضرتك.
0: شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة. وبقيت أغنية الختام لرياض الصنباطي لو تدري، هي اللي الأغنية اللي نستطيع تقديمها الآن. بعتذر طبعا من مازن لأنه لم نستطع تنزيل الفيديو أو التسجيل اللي أرسلته لعبد الوهاب. إن شاء الله في حلقة قادمة ننزل هذا التسجيل. وأشكرك جدا. بعد أيضا مالك علي بعتذر منك لأنه الوقت أدركنا. بعتذر من الذين لم نستطع تلبية طلباتهم جميعا. ونبقى مع أغنية الختام رياض الصنباطي لو تدري بحالي، طلبها مازن، وإن شاء الله مازن يكون متابع. إذن معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: القلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

وحشت الدار وحشت الدار يا حبيب وحشت الدار وحشنا قلبك الطيب وحشت الدار

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم مع موجز أخبار بطولة كأس الخليج العربي 27 يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة صوت الخليج FM من الدوحة. حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي 27 يخطف الأنظار في ليلة خليجية خالصة. منتخبنا الوطني يستهل مشواره الخليجي بمواجهة نظيره البحريني اليوم. والمنتخب السعودي يفوز على نظيره الكويتي والتعادل إيجابي يحسم لقاء العراق وعمان. أهلا بكم من جديد. في ليلة خليجية خالصة خطفت جدة أنظار الجماهير مع انطلاق النسخة 27 من بطولة كأس الخليج العربي 27 التي تقام تحت رعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وجمع الحفل بين الفنون البصرية والرسائل الرمزية المستوحاة من الهوية الخليجية بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والسياسية البارزة. يستهل منتخبنا الوطني لكرة القدم مشواره في النسخة 27 من كأس الخليج العربي بمواجهة نظيره البحريني حامل اللقب اليوم في تمام 9 مساء بتوقيت الدوحة على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي الإمارات واليمن. ويدخل العنابي المواجهة بطموح تحقيق بداية قوية في البطولة التي يسعى خلالها إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2014 والتتويج بكأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه، فيما يدخل المنتخب البحريني المواجهة الأولى واضعا نصب عينيه الدفاع عن اللقب الذي ناله في البطولة الماضية. وفي الإطار ذاته أكد الإسباني جولان لوبيتيغي مدرب العنابي جاهزية المنتخب لخوض مواجهة البحرين اليوم في مستهل مشواره في المجموعة الثانية. وقال لوبيتيغي إن البطولة تحظى بأهمية كبيرة وقد قمنا بالاستعداد بصورة جيدة، مضيفا أن المواجهة أمام المنتخب البحريني مهمة للغاية، فهو منتخب يتمتع بجودة عالية ويعد من المنتخبات القوية وقد سبق له التتويج باللقب مرتين، وبأن العنابي سيبذل قصارى جهده لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. فاز المنتخب السعودي على نظيره الكويت بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جرى أمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في خليج 27. ووضع المنتخب السعودي أول 3 نقاط في رصيده ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة. من جهة ثانية تعادل العراق وعمان بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم في ملعب الأمير عبدالله الفيصل في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

وبالعودة إلى مباريات اليوم ولحساب المجموعة الثانية، يلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره اليمني على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مباراة تبدو فيها الأفضلية للمنتخب الإماراتي على الورق بالنظر إلى خبرة قائمته وتعدد خياراته. وخلال النسخ السابقة من البطولة التقى المنتخبان الإماراتي واليمني في 4 مباريات، حققت الإمارات الفوز فيها جميعا وسجلت 11 هدفا مقابل هدفين فقط لليمن. أنتجت مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع برنامج المسابقات تحدي 30، أنتجت 7 حلقات خليجية خاصة بالتزامن مع كأس الخليج لكرة القدم في نسختها 27. وتهدف الحلقات إلى توظيف المحتوى الرقمي واسع الانتشار في تعزيز الهوية الخليجية والتعريف بمنجزات دول المجلس وروابطها المشتركة. وقال الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال إن الحلقات تتضمن أسئلة رياضية وثقافية إلى جانب أسئلة حول مسيرة العمل الخليجي المشترك ومنجزاته في مختلف المجالات، ما يعرف الأجيال الجديدة بما يجمع دول المجلس من روابط وهوية ومصالح مشتركة بأسلوب شبابي وتنافسي. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي 27 يخطف الأنظار في ليلة خليجية خالصة. منتخبنا الوطني يستهل مشواره الخليجي بمواجهة نظيره البحريني اليوم. والمنتخب السعودي يفوز على نظيره الكويتي والتعادل الإيجابي يحسم لقاء العراق وعمان. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام موجز أخبار بطولة كأس الخليج العربي 27، نفذها لكم الزميل راشد عبيد، أعدتها وقدمتها دينا أبو شرب. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.

وكنا بعاد وعشنا عشنا على الأمل حنا على الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس جيناكم وآمر تدلل لكم أحلى ونيس. الصوت صوتك معانا وثبت الموجة. راضي إبراهيم وعمر العيسى.

بابكم من قطار وخارج قطار، وحيا الله كل اللي واصل ويانا وحضر، والبداية مع علي والداد واختار فضل شاكر، وأحلى جو وأحلى رومانسية مع أحلى رسمة. شكرا أيضا للي اختار ويانا حاتم العراقي سلطان الحلوين، سلام على هالتواصل علي موسى. وبعد نحييك أخونا أبو لبيب من عمان، يبي يعذروا بخلي حسن الفتان حسين الجسمي. شكرا أبو ناصر، تسمع معانا فلو اختيارك.

الحلو هو تواصلكم ويانا على 440-30,000 الواتساب، ومرحبا بكم على تطبيق إكس. اندندن ونسلطن مع الأغاني الطربية وجلسات صوت الخليج الحصرية، وأغنية قديمة جميلة أصيلة رائعة، يا ريم وادي ثقيل. شكرا يا أبو ناصر.

كيف كتبها الأمير الراحل عبد الله الفيصل، أغنية لها أكثر من نصف قرن لكنها عالقة في الأذهان، وتغنى بها الكثير وبدأ فيها طارق عبد الحكيم. لكن احنا نقول لك شكرا على الاختيار وتسلم، وهالجو الحلو مستمر وكلك على بعضك حلو يا حلو. تسلم لنا يا علي موسى، وشكرا لك يا شيخة، حياك الله دانا. تبي تسمع على ذوقنا وهوانا، ثبتي الموجة وخليك ويانا ساعات. شكرا على التحية، وهلا وغلب هالكويت ومرحبا.

جدا حلو مع الطلبات والاختيارات والاذواق. اصل صوتكم وحياكم معنا. الأغاني الطربية الشعبية والخليجية الأصيلة القديمة وصوت الخليج حرصت إنها تعيدها بأصوات شبابية. عندنا اختيار يجنن من أخونا أبو لبيب ويبي هذه الأغنية الرائعة للعملاق حسين جاسم عذروب خلي، ونسمعها وياك من جلسات صوت الخليج.

الله يرعاكم وين ما كنتوا ويحفظكم. ومرحبا ومسهلا بغانم اختيارك قمة على قمة يا قمة الراحل طلال مداح. مرحبا بك يا هلا يا هلا بك ومسهلا. شكرا للتواصل الراقي. مرحبا بالأردن وأهلها. هلا بحبايبنا النشامى.

أجواء حلوة، نتقاسم التهاني للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وهنوا معانا أحبابكم أيضا، وأيضا نزف التهاني لأبطالنا في الملاعب، ونتمنى التوفيق، وأكيد راح نرجع لكم ببعض الأخبار، لكن الحين بنسمع هذا الاختيار. يلا نهديكم الصوت الجميل العراقي الأصيل أصيل هميم، قل لي متى أنا أشوفك. هذه الأغنية سافرت العالم كله والكل تغنى بها وتبقى

سلام على المميزين، واحنا بنكون مواصلين بعد في الساعة الثانية. عندنا لكم اليوم مفاجأة حلوة، لكن الهداء الراقي اللي بينطلق من إذاعة صوت الخليج من نور الوصايف وصل الحين، اسمعوه ويانا. الفنان القدير علي عبد الكريم، هاوي حنانك. الله وينك يا وصايف، تسمعين نورة؟ سجلها هي والحين ترسلينا الصوت صوتك.

هلا وغلا وحياكم معنا في آمر تدلل. الصوت صوتكم، حياكم ويانا وثبت الموجة واطلبوا واختاروا على 440 30 ألف وحياكم على تطبيق.

ما شاء الله الأغاني اليوم منوعة وتونس والخميس ونيس، نبيلكم السعادة ونبي الكل يقضي أحلى إجازة مع صوت الخليج. سعاد الغالي اخترت اختيارات حلوة لكن والله ما هي عندنا، تفضلي غيري وإن شاء الله اللي تطلبينه بتلقينا ويانا. الحين أخونا عيسى يهدي معيوف أبو خليل أبو مطر، هذا الاختيار للأستاذ القدير علي عبد الستار. يا شبيهم بالحلا وصف الغزال.

نوال لها أكثر من اختيار اليوم، واحد على ذوقنا، واحد 4 سنين، وسعاد اختارت إلا أنت. شكرا على الإهداء، تسلمين. وتهديك بعد أخونا عمر العيسى، خليش على الموجة لين الساعة إن شاء الله 7، بنكون بعد مواصلين وياكم.

احنا ما نزعل منك يا سعاد ولا نبي حد يزعل، نبي الكل يستأنس ويثبت الموجة على صوت الخليج وآمر تذلل. والأغاني اليوم ذوق، شكرا لكل صوت والكل اللي تواصل ويانا وتسلمون، وهذا احنا بنهديكم على ذوقنا من جلسات صوت الخليج حمد الخزينة. وعلى طاري الزعل حبيبي لا

من تغلى تخلى، وإحنا أبد عنكم من تخلى. وتصور المودة ممدودة على 440-30 ألف واتساب وعلى تطبيق إكس. بالملي خطوة بخطوة وياكم ومعاكم ومع فهد الكويسي.

اليوم الجو خميسي. شكرا لك يا عمر العيسى، مولعين مع المستمعين، واحنا بنكون مستمرين الساعة 7 اليوم. وشيخة شكرا لك، وام علي حي الله الصوت، الصوت صوتك، مرحبا مرحبا بهل الشمال، والف تحية لهل الجنوب، لا يفوتكم البحر، الموية تينن، والويك اند هذا قمرة، وما في احلى من الظهرة والقعدة على البحر ونشوي ونستأنس. وفلكيا بدأ فصل الخريف، يعني يلا الجو لابد يعطينا فرصة ان احنا نستانس، واحنا بنهدي بنهديكم اغنية روقان يا حمام. شكرا لكم، مع احلى تحية وسلام، وانتظرونا في اغانيكم. عمر العيسى وروضة ابراهيم.

من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها، الهداف، التتويج وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله. جاسم يعقوب، لما تدور على اسم اختصر حكاية الهداف في كأس الخليج بتلاقي جاسم يعقوب، 18 هدف خلته الهداف التاريخي.

يا هلا ويا مرحبا. اليوم الخميس، اليوم غير، اليوم سعادة، اليوم فرحة، وأحلى شيء المفاجأة، وإحنا نهديكم أحلى مفاجأة. عمر العيسى وروضة إبراهيم في أغانيكم.

حلوة الأجواء المسائية اللي نتواصل فيها مع اختياراتكم الغنائية ومع إحساسنا الحلو اللي نهديكم إياه من أغانينا المنوعة جلسات المهرجانات وأيضا أغاني الجلسات. نبي الكل يروق، نبي الكل يثبت الموجة بس على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أجواء القمرة، إحنا وياكم على هوا صوت الخليج، ويانا منوعات غنائية حلوة وفيها ذكريات أعمال خالدة تغنى فيها الكثير من الفنانين. نرجع لكم بالذاكرة لأمسية غنائية فاخرة احتفت بالشاعر الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن في الحي الثقافي كتارة في قطر. افتتح الحفل بصوت آمال ماهر، هذا الحفل كان اسمه الموعد الثاني، وافتتح الحفل

مستمعينا، احنا في هذه الاجواء نعيش اجواء رياضيه، وارتفعت حصيله قطر في دوره الالعاب الاسيويه 2026 لاربع ميداليات، بواقع ميداليتين ذهبيتين وميداليه فضيه واخرى برونزيه.

لنا الشرف نفتخر في بلادنا، وإن شاء الله العنابي يدوم يحقق أعلى النقاط في كل المجالات يا رب، وراية الأدعم تكون دوم في العالي. الجو اعتدل، وعشان تتعدل النفسية إحنا محتاجين التمارين الرياضية. واجد ناس لين تتمرن تهمل بعض النقاط، وهي تمدنا بالطاقة وتمدنا بالحيوية. إحنا نحتاج إن نقول للكل دامك بتتمرن لا تنسى تمد جسمك بالكربوهيدرات قبل النشاط الرياضي. ومع هذه الدندنة والسلطنة اللي نسمعها ويا زارعين العنب، أهم وجبة تمدك بالطاقة العنب، عليك بالعنب. الله، ولا أحلى من هذه الدندنة مع العملاق أبو بكر سالم.

إياكم في أغانيكم اللي باختياراتكم الغنائية على 440-30 ألف، ومرحبا بكم على تطبيق إكس. بنلتقي علي عبد الكريم، هذه الرائعة اختارها راضي الهاجري. مرحبا ومسهلا يا أبو محمد، وشكرا لأنك مثبت الموجة معنا.

الله جعل يسقع على طار يشتى. إن شاء الله نقريب، إحنا دخلنا فصل الخريف فلكيا في دولة قطر، ولكن الأجواء صارت ولا أروع، وخلونا دوم نستمتع. دامك مع صوت الخليج، اسمع تمتع. من أحدث أعمال كاظم الساهر إلا أجيبك، أغنية سبقت اكتمال الألبوم بلا عنوان، وكانت عبارة عن تشويق أصدرها الفنان كاظم الساهر، وهذا التشويق جاب 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب. احنا دوم نشتاق لكم، خلكم معانا.

0: من يقول إني على الفرقة دخيل من كلام الوصل ومصافح يديك انجبرت أكون قدامك ثقيل خلنا من داخلي ميت عليك يا أخي افهم ما أبي غيرك بديل ولا خسرت العالم إلا أني أبيك لا تعنيني لجل دمعي يسيل أنت بس أشر وكل دمعي يجيك غلطتك علمتني كيف الرحيل وغلطتي علمتك أني مشتريك منك إحساسي غدا إحساس هزيل لا تلومه طول عمرها يرتجيك الزعل في داخلك سيف صقيل لا تسله في وجه منه يبيك من يقول أن الخطأ عندي سبيل هو خطأ واحد عسى الله يهديك إن جبرت أكون قدامك ثقيل ولا أنا من داخلي ميت عليك
1: فجأة انخطف قلبي وصار مو مني حتى وقف نبضة في سكتة حبية

مرحبا لكم وين ما كنتوا. احنا مستمرين في رحلة غذائية مع برنامج أغانيكم. من أوائل الأصوات النسائية اللي استضافتها وسجلت لها صوت الخليج الفنانة الراحلة رباب، صاحبة الحس والطرب. الفنانة رباب صوت نسائي حمل القوة والإحساس والعذوبة. في جلسات صوت الخليج الخاصة غنت أغاني مميزة وأعادت أغنية شويخ من أرض مكناس، هذه غناها لأول مرة الفنان البحريني أحمد الجميري.

0: أغانيكم من صوت الخليج.
1: كفو يا رجال الشدايب، أهلها ورجالها من قديمات العوايد، لا حمد أنتوا لها.
0: بطل آسيا في مواجهة حامل اللقب قطر والبحرين، متى؟ الساعة 9، وين؟ في ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة. توقعاتكم يا جماهير، الوعد الليلة الساعة 9، وبالتوفيق لكل اللي يلعبون. وبنصفق المن اليوم، بنصفق أكيد لكل فايل، والعنابي لك أحلى تحية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج.

رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بكل ما هو طيب وخير ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الانترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف الليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد.

0: أهلا وسهلا بدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا ومرحبا بك يا دكتور أحمد، منورنا.
1: أهلا وسهلا يا فندم، بارك الله في حضرتك.
0: اليوم في مواضيع كثيرة محضرها دكتور أحمد، مشكورا، وبحب يعني أنوه للمستمعين أنه أنا نكتفي بهذا القدر من الطلبات اللي وصلتنا، لأنه الوقت قصير جدا ودكتور أحمد ضيفنا ومشرفنا، ونريد أن يعني نستمد منه طاقة معرفية موسيقية غنائية كبيرة وجميلة ورائعة. شكرا لك يا دكتور، شكرا لكم يا مستمعين الكرام. المستمعين الكرام، أم هيا طلبت طالعة من بيت أبوها ناظم الغزالي، أبو هيثم طلب كل ماشي محرم فؤاد، مهابة من السعودية طلبت المروتين، أهيم بروحي لطارق عبد الحكيم، خالد خليل طلب بين علي الكبر حسين نعمة، مازن طلب أهلا وتدري بحالي رياض الصنباطي، بومثايل طلب أحرجتني مقطع منه من هذه الأغنية اللي طلال مداح، أم حمد طلبت أول كلامي فيصل عبد الله، صادق طلب وردة على ذوقنا، وجمال محمد طلب العيون السود لوردة، فجمعتهما معا في سماع أغنيات وردة العيون السود. أم يامن من تركيا طلبت أغنية هدى سلطان الشرط نور، اسم الأغنية شرط نور يا أم يامن، أنت حطيتي مقطع، اسم مقطع في الأغنية، الكسل طبع الحلوين أو أصل الكسل طبع الحلوين، هي هذا المقطع من أغنية هدى سلطان شرط نور. حتى لو طلبتي مرة أخرى تكون عنوان الأغنية واضح عندك. سعاد طلبت إياك من حبي فريد الأطرش، حنان طلبت بليغ متكلم عنه الدكتور أحمد، تابعي الحلقة يا حنان، ستجدي حديث ممتع وجميل من الدكتور أحمد مفصلا عزفا وإيقاعا كمان. فاطمة الوهيبي طلبت عباس البليدي لفيت على الحلوين، ونكتفي بهذا القدر من الطلبات حتى يتسنى لنا الاستمتاع بما لدى الدكتور أحمد يوسف من ثقافة موسيقية ومعرفة موسيقية وغنائية، حتى نستعد استعداد يعني يرضينا جميعا. نسمع أغنية الاستهلال، علي عبد الكريم من جلسات صوت الخليج الحصرية، يلا أسألك.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بعتذر من المستمعين الكرام، اكتفيت ب 11 أغنية لأن الوقت لا يكفي، وفي أبيات أرسلها علي خاطر النجادي قبل أن ننشغل للشاعر أحمد حنان. تقول الكلمات وحديثها إن قل يسكرني، وكثيره من جنة العدن، وقوامها إن مال في طرب آويته عرش الهوى بدني، وعيونها كظباء نجد، وعيونها كظباء نجد بها قوس تنكره بذي وسن، حوراء إن تسهو بمقلتها ظن الحضور بهيبة الزمن، وتساقط في سهو نظرتها طير وأنسام الصبا الحسن، تستنطق الإلهام في حجر حتى استحلت ذلة الوثن، وأنا أراود جمر مبسمها لأضيء في أوجانها مدني. شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر. ونعود لضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا دكتور أحمد.
1: أهلا وسهلا يا فندم.
0: والبداية سيد درويش، أنا شايفك بدأت سيد درويش.
1: سيد درويش توفي في مثل هذا الشهر 15 سبتمبر، هو ولد في 17 مارس 1892. والده كان نجار وكان حالته المالية متوسطة، هو الرابع بعد ثلاث بنات، وأرسلته أمه إلى الكتاب حتى يصبح مهيئا لدخول الأزهر، ولكن هو ما أكملش في التعليم علشان كان محب للغناء، وطبعا عشان يرضي أسرته اشتغل في ورشة للبناء، كان يغني للعمال فيعجبونه بأدائه، فطلبوا منه أنه يترك العمل الشاق ويتفرغ للغناء فقط بنفس الأجر يعني. وذات مرة استمع عليه سليم عطلة، رجل شامي جالس على مقهى مجاور، فأخذوه إلى أمين عطلة برضه، وسافر إلى الشام، وسافر مرتين يعني، وتعلم في الشام، التقى بالشيخ عثمان الموصلي وتعلم منه أصول الموسيقى العربية. وحنستمر في خلال الحلقة يعني، نستمع الآن إلى لحن من ألحان الشيخ سيد. هو دايما يدخل مصر في كل
0: عمل
1: يعني. يكون بيتكلم هدى اللي صار وادي اللي كان لك شحة فلك شحة تلوم عليها تلوم عليها

0: شكرا، تسلم ايدك ويسلم صوتك. دكتور احمد، في يعني تساؤل خطر في بالي وانا بسمعك، انه السيد درويش من المجددين في الموسيقى العربية، صح؟
1: نعم نعم يا فندم.
0: ومحمد عبد الوهاب امتداد لسيد درويش، صح؟
1: نعم
0: اثنينهم
1: نعم يا فندم.
0: الاثنين سافروا إلى بلاد الشام، خرجوا من مصر، وفي الوقت نفسه رياض السنباطي لم يخرج من مصر، بقي في مصر. فهل سفرهما ساهما في أن يكونا مجددين؟
1: هو السنباطي جدد من خلال قواعد الموسيقى العربية الصميمة اللي خدها في مصر من التراث ومن والده ومن لكن زي ما حضرتك قلت، السيد درويش وعبد الوهاب سافروا كتير، والسفر ده برضو نفعهم.
0: أو ساهم في أنه يكونوا، أو ساعدهما في التجديد، في مسألة
1: يعني
0: التجديد.
1: التقوا بملحن، التقوا بملحنين في الشام وفي العراق،
0: استمعوا إلى أنماط غنائية أخرى
1: يعني
0: مختلفة.
1: نعم نعم نعم.
0: شكرا دكتور أحمد، شكرا جزيلا. خلينا نسمع أول طلب من أم هيا ناظم الغزالي طالعة من بيت أبوها.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. ننتقل إلى موضوع مهم برضو جدا لسيد درويش في ذكراه، الدويتو أو الثنائي مع سيد درويش.
1: سيد درويش ملحن مسرحيات كتير، في الدويتوهات كانت شهيرة جدا. الدويتو هنا مثلا من أوبريت اسمه العشرة الطيبة، ما بين اتنين حبايب ريفيين يعني، فحتى كلامهم كان ريفي. قول له على قد الليل ما يطول،

0: الله الله، تسلم تسلم دكتور أحمد. دكتور أحمد، في سؤالين.
1: تسلم.
0: أول حاجة، معنى حندوسها؟
1: حنتوسو
0: حندوس حنتوسو، ما معناه؟
1: حنتوسو الصغير، شيء الصغير، حنتوس يعني مقطقط صغير كده يعني حنتوس.
0: طيب، والعشرة الطيبة من وين مستمد هذا العنوان؟ أو لماذا اختيار هذا العنوان؟ أو ما هو المعنى؟
1: هو قصة، كان في أحد الضباط اتجوز ستات وكان بيقتلهم، وبعد كان بيطلب يعني من المساعد بتاعه إنه يقتلهم، لكن هو كان بيخبيهم، وبعد كده في الآخر آخر المسرحية عفوا عنه يعني، وجوزوا 10 أزواج، جوزوا وسموها العشرة الطيبة أو العشرة الطيبة.
0: في المستمع الكريم، المستمع الكريم أبو سعد من الرياض، أعتقد أبو سعد، أبو سعد من الرياض، بيقول: يلا سألتك الأغنية اللي سمعناها في الاستهلال، كلمات يحيى عمر، يحيى عمر اليافعي، مقام حجاز اسمه المايا، يقول سؤالي للدكتور عن هذا المقام.
1: مقام المايا بياخد كذا شكل، أهمهم إنه تبع السيكا، يبقى مثلا مي فا صول زي لا صول صول فا صول فو مي مي فا صول، بيعمل نهاوند على الدرجة الثالثة. ده حسب الـ الشكل العام لمقام المايا. مايا يعني الأصل، كلمة مايا بالفارسي الأصل.
0: طب هو النهاوند 3 درجات؟
1: لو قلنا صول سي لا صول كده نهاوند، صول سي لا صول فو مي، وقف على السيكا يبقى سيكا مايا. وفي مايا حاجات تاني مختلفة شوية حسب الثقافات يعني.
0: نعم،
1: بس هو ده اللي في اللي في كتب التراث يعني.
0: نعم، شكرا يا دكتور. وبنوه للمستمعين، أبو رفيق طلب شادي على ذوقي، فحطيت أغنية إذا سمح الوقت، إذا سمح الوقت. وأبو سعد طلب عبد الوهاب جفن معلم الغزل، برضو في خانة إذا سمح الوقت، لأنه الوقت قصير جدا معانا. ونسمع الآن طلب أبو هيثم من مسقط، كل ماشي لمحرم فؤاد.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك يا دكتور أحمد، ومن زمان وإحنا محتاجين فعلا لمعرفة قصة يا بلح زغلول بحكاية هذا.
1: كان طبعا سيد درويش لما كان بيأدي الألحان الوطنية التي ضد الاحتلال، وكان بيغني لسعد زغلول، فأصدر تعليماته إلى المجلات والصحف بعدم ذكر اسم سعد زغلول. لكن سيد درويش عمل أغنية اسمها يا بلح زغلول يا حلاوة يا بلح، عشان يبقى يتحايل ان هو يقول اسم سعد زغلول.
0: هو عايز يقول اسم سعد زغلول.

الله سلمت، عشت يا دكتور أحمد. ونسمع طلب مهابة من السعودية، طلبت أغنية طارق عبد الحكيم أهيم بروحي أو أغنية المروتين.

0: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك يا دكتور أحمد.
1: أهلا وسهلا يا فندم.
0: نذهب الآن إلى البوليفونية عند سيد درويش.
1: هو البوليفونية مصطلح غربي، بولي تعدد فون، تعدد تصويت، يعني في لحنين بيؤدوا مع بعض. هنا طبعا مش هيقدر يتعزف على العود، احنا في لحن مرفق، لحن في حوار ما بين زعبولة اللي هو البطل بتاع مسرحية شهرزاد وأمع الدولة ومخمخ والجنود. فالملك الأميرة بتقول له امسك يا شاطر سيف أبويا، تستاهل الترقية الله يزيدك. الجنود بيقول له تنتصر وترتفع والأعادي تنهزم، وروح يا زعبولة انتقم وعدنا فايز بطل. نفس الكلام هو بيقول، دوس الأعادي بالأدم، ما احناش في وقت الانتظار. في نفس الموضوع بيردوا عليه تانيين، بيقولوا له كلام في كلام، منام في منام، مش رح تنفع ولا تتمتع أبدا أبدا إن شاء الله. بيردوا عليه الجند، رح يتمتع غصب عنكم إن شاء الله. فده مشهد صغير سيد درويش أظهر فيه تعدد التصويت، ودي أول حالة في الموسيقى العربية لتعدد التصويت، الألحان التي تؤدى معا. فاللحن لو موجود
0: موجود اللحن، هو اللحن الأول صح اللي أنت أرسلته؟
1: نعم يا فندم،
0: اللحن الأول. طيب نسمع يا محمد، يا أبو محمد.

0: لا مش هذا الثاني، شوف الثاني معلش.
1: اللحن الثاني،
0: اللحن الثاني. هذا اللحن صح؟

شكرا شكرا دكتور أحمد. سنعود إليك إن شاء الله نكمل هذه المواضيع السلسة والجميلة الحلوة. وفي طلب من خالد خليل, طلب حسين نعمة الفنان العراقي الكبير في أغنية بين علي الكبر.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في شبه استفسار من محمد حسن بالنسبة لسمع. سمع هو البوليفونية لسيد درويش، ويقول صوت مارش عسكري وطني اللي سمعناه قبل شوي أو قبل قليل.
1: هو كان ضمن أحداث أوبريت شهرزاد، كان قائد عسكري رايح للجهاد، فالجنود بيودعوه وفي ناس ما كانوش عايزينه يعني يستمر في هذا، ففي تعارض، ألحان متعارضة، وكان فعلا المارش عسكري تنتظر وترتفع والأعالي تنهزم، روح يا زعبو لا انتظر وعود لنا فيزبط الصلاة إلى آخره يعني.
0: نعم. في سؤال من سعاد من الكويت، تقول في سؤال ودي أعرف سبب انفصال ليلى مراد عن أنور وجدي، وفي عدة قصص عن هذا الموضوع، وأغنية ليه خلتني أحبك بعد الطلاق، وكانت هذه الأغنية تغنيها بحزن، هل صحيح غنتها بعد الطلاق وشكرا.
1: هو جات في فيلم الماضي المجهول المستقبل المجهول، كانت كان بعد انفصالها من فريد الأطرش، مثلت مع حسين صدقي، فالانفصال لأسباب أسرية يعني. طبعا في كلام كتير بيتقال على لسان أنور وجدي وكلام بيتقال على لسان ليلى مراد، لكن يعني أسباب يعني هم أدرى بيها يعني.
0: طيب الموشح عند سيد درويش.
1: سيد درويش لحن من التراث الموشح، لحن كلما رمت ارتشافا، ولحن سل فينا اللحظة هندية، منيتي عز استباري، سحت وجدا طفي در حبد عن الوصال، يا باقة الروح شاد الألحان يعني. ما تركش الموشح. نسمع النهاردة موشح.
0: طيب متى وصل الموشح إلى مصر؟ لأنه هو أندلسي.
1: لا، هو الموشح كان دخل مع شاكر الحلبي في عصور متقدمة، لكن مع علي درويش برضو المصريين كمان لحنوا منه وعملوا منه. ابن سناء الملك عمل موشحات، وكامل الخلعي جمع الموشحات القديمة، التيمات التي ليس لها كلمات أضف لها كلمات، والكلمات التي ليس لها ألحان أضف لها ألحان، ولا وابتدى يعني هو الأساس في هو موشح في مصر كان كامل الخلع. واستمر طبعا سيد درويش وشيخ زكريا، ولكن طبعا توقف عند عبد الوهاب، عمل موشح واحد، والأصابجي عمل موشح واحد، والصنباطي ما عملش ولا موشح يعني، انقرض بسبب السينما.
0: شكرا.
1: ونسمع

إرادك جنني يسمح بالوصول. هاتك صراح وسقين الأقدار، هاتك صراح وسقين الأقدار، حسنك

0: قول لي بالوصل يا بهجة الروح قول لي بالوصل ده الفؤاد مجروح ولا له احتمال ده الفؤاد مجروح ولا له احتمال. نلاحظ هنا انه ما كانش بيعمل هانك كتير ما كانش بيعمل ترجعات واهات وتطويلات لانه كان بيحب المختصر الشيخ سيد يعني.
1: نعم هذا الموشح ذكرتني يا دكتور اول درس اخذناه على يد الاستاذ رحمه الله عليه عبد العظيم محمد في معهد الموسيقى في قطر وكان اول درس اول موشح على في قسم الاصوات قسم الكورال ايوه فذكرتني الله يحفظك. طيب خلينا نسمع أحرجتني طلبها أبو مثايل من عمان مقطع ما دام صرحتي لطلال مداح.

0: الله الله، طلع المدح. حسيت انه الدكتور عنده تعليق يعني.
1: والله هو ثقته في الاداء بتذكرني بثقة حضرتك في اداء في ادائك للشعر واللغة. يعني في ثقة داخلية عند طلال مداح منبعها الثقافة الغنائية والنغمية كذا. يعني بيفكرني بحضرتك لما تتكلم في اللغة، يعني في ثقة كده منبعها الثروة اللغوية.
0: شكرا يا دكتور، شكرا.
1: عفوا.
0: وصلنا في سعاد مهتمة بالزواج والطلاق. ليلى مراد لم تتزوج فريد الأطرش. عفوا دكتور، شلون تم الطلاق؟ ما فهمتش سؤالك يا سعاد.
1: هي تزوجت
0: أخو فريد الأطرش،
1: أحد ضباط الثورة فترة ما، شخصية معروفة يعني في ثورة 23 يوليو، وبعد كده تزوجت من فاطين عبد الوهاب. لكن فريد الأطرش عمل لها لحن واحد بس.
0: شكرا دكتور. وصلنا ل

0: أو في وين راح أبو هيثم؟ أبو هيثم بيقول ممكن دكتور يغني أغنية أهد أهدى اللي صار للفنان سيد درويش، وفي الطقطوقة عند سيد درويش، فهل هي أهدى اللي صار طقطوقة؟
1: ما هي أهدى اللي صار غنيناها في الأول هي طقطوقة. في هنا طقطوقة تانية
0: طيب
1: كوميدية شوية. دي كان من ضمن أوبريت اسمه أم 44، وهو لحن طقطيق كتير، سلمى يا سلامة والساقيين سيبوين الناس شد الحزام طلع طلعت يا محلى نورها الول الجناوي كيكي كيكي اوعى السايس. في طقطوقة اسمها يا هادي يا هادي دمها خفيف قوي. له قصة كده، كان واحد عشان يتجوز لازم يشترط انه هو ما يكونش يتجوز قبل كده، وخبى انه هو عنده اولاد واتجوزوا مع بعض في ليلة واحدة، فطبعا بيغنوا له

بناتك بخت اجوزهم نادي، دوروا ما تخلوش مزيكا لما تجيبوها لنا تدق لنا عشرة بولكنا بأمريكا، ده الحظ اللي لا يحق لنا. الماس آلها ست ابسطها يا باسط، الماس آلها ست ابسطها يا باسط. ليلة صباحي وقع زلابية بالألاتية ولا ضربية، ليلة صباحي وقع زلابية بالألاتية.

الشكل بلاقي لكن خايل بشوت من ده انت بشو حتة وش حل بقى لما تتمايل ورق بدل المحسوب ستة بكرة الموبيليا تيجي من مارسيليا بكرة الموبيليا تيجي من مارسيليا ليه له نجار مصري ايده قصيرة والله صنعته ناقصة تمدد والنبي

0: هادي اجلي مزاجك يا ابو زقزوق الليله دي يا ابن حارتنا يا نورتنا حتى بناتك في بخت اجوزهم نادي.
1: الله.
0: جايب انهار علو كويس لما تتهنى بعروستك ونجي نقول لك عشرة يا ري.

0: دي اللي مزاجك يا ابو زقزوق الليله دي يا ابن حارتنا يا نورتنا حتى بناتك في بخت اجوزهم ناري.
1: الله، تسلم تسلم دكتور. والله في سؤال من زميلي في الاستوديو، زميل عبد الله الساده، واحد اثنين سرقي مرقي بيسالك هي طقطوقه؟
0: لا، ده لحن شعبي، لحن شعبي قبطي. واحد اثنين سرقي مرقي، انت حكيم ولا تمرقي، انا حكيم وداوي الناس واضرب حقنه بالحاجه كده يعني الاخر يعني.
1: بس مش طقطوقه.
0: لا، تعتبر طقطوقه، كل الالحان الشعبيه طقطوقه. الالحان الشعبيه كلها، اللي في الغيط، اللي في الزرع، اللي في العمل، طقطيق.
1: طيب، ارتحت يا عبد الله؟ شكرا دكتور، شكرا جزيلا. ونسمع طلب ام حمد. اول كلامي صح، اول كلامي لفيصل عبد الله.

0: التربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة دكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. حياك الله يا دكتور أحمد. وفي أسئلة، في سؤال من سعاد تقول لا تنسى سؤالي. سؤالها يقول ممكن أعرف الأغنية اللي عملها فريد الأطرش للفنانة ليلى مراد، اسم الأغنية؟
1: هي أغنية وطنية، يعني كانت في إحدى المناسبات، ما اشتهرتش يعني، لأني كان هو معتقد إنه يعني كان إنهم بيحاولوا يبعدوا عن ليلى مراد وعن فيروز وعن كثيرين يعني، فهو يدوب لحن واحد بس، لحن وطني مش متذكره دلوقتي.
0: طيب شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا.
1: العفو يا فندم.
0: في طبعا رسالة من مالك علي بيقول ألف الحمد لله على سلامتك يا دكتور أحمد يوسف، منور والله.
1: بارك الله فيك يا فندم، ألف شكر.
0: وفي رسالة من أبو سعد بيقول أحرجتني ألحان الدكتور عبد الرب دريس، كلمات منصور الشادي. شكرا يا أبا سعد. ونعود للدكتور أحمد وسيد درويش ولحن الصعايدة.
1: هو كان مشهور بتلحين اللهجات كلها، لحن الرومي والشامي والمغربي والسوداني والتركي والأتراك، يعني كان ما سابش حد إلا ملحن له، والمغربي النهاردة نسمع له لحن الصعايدة.

يا ابوي يا ولدي يا عمي يا ابوي، والله لو كانوا الاغنياء يتلموا ويمضوا لنا شيكات والله.

0: بركات يا ولدي عمي، يا ابوي يا ولدي عمي يا ابوي.
1: شكرا دكتور، شكرا دكتور أحمد. نعود إلى طلبات المستمعين. صادق طلب وردة على ذوقي فاخترت أغنية، وجمال محمد طلب العيون السود لوردة فجمعتهما معا مع العيون السود لوردة.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. أهلا وسهلا بك يا دكتور أحمد.
1: أهلا وسهلا يا فندم.
0: في سؤال من مازن يقول: صباح الخير أبو أحمد، لك وللدكتور أحمد يوسف. عندي سؤال له في أغنية يا مسافر وحدك لعبد الوهاب، في مقطع من الأغنية يقول: خليتني دايما دايما على بالك. لماذا هنا عبد الوهاب كرر النون مرتين؟ خليني دايما دايما.
1: لا، خليني هي قالها واحدة بس، يمكن كرر دايما. خليني دايما دايما على، عايز يكمل الميزان. لكن هو خليني بس يمكن اتكى على النون شوية، فقد يعني يعتقد السامع ان هو كرر النون. خليني.
0: سعاد بتقول: ليلى مراد غنت من الحان فريد الأطرش أرضي يا حلوة.
1: يا أحلى غنوة فعلا،
0: أرضي يا حلوة. ما شاء الله عليك يا سعاد، أنت بقية ظلت تدور. كويس. طيب، في أشياء للأم هيا. أم هيا بتقول: دكتور أحمد، ما هي أكثر آلة موسيقية تشوف أنها تعبر عن مشاعر الإنسان بشكل قوي وليش؟
1: يعني كل اللي تعلم على آلة بيعتبرها أهم آلة عنده. يعني اللي تعلم على العود يقول العود أحسن حاجة، اللي تعلم على الكمانجة يقول الكمانجة أحسن حاجة، اللي تعلم على البيانو. لكن هو في اللي بالنسبة للألحان بيعتبر العود أفضل، بالنسبة للموسيقى بيعتبر الكمانجا أفضل، بالنسبة للهارموني والكاونتر بوينت والأعمال يبقى البيانو، وهكذا يعني.
0: أعود، ذكرتني يا دكتور والله، للمستمع الكريم محمد حسن بيقول: صباحك سعادة وراحة بال أبو أحمد، ممكن سؤال: ما اسم هذه الآلة اللي هي التي توضع على الصدر وفيها كيبورد؟ يمكن قصده الأكورديون. يمكن
1: اللي على الصدر دي من ضمن الالات، الالات الجاز والالات الغربيه ما تستعملش يعني عندنا في مصر، مرتين هاني شنوده او حد يعني، لكن ما لهاش تاثير قوي يعني.
0: بس هي اسمها
1: لا، اسمها ممكن يكون هارمونيكا،
0: اللي بتوضع على الصدر، اللي هي اعتقد بيقصد الاكورديون، اللي هي على الصدر وتعزف، اسمها الأكورديون.
1: الأكورديون هو بيضع لك يعني، يمكن قصده على الآلة شبه الجيتار لكن زي الأكورديون.
0: يمكن. شكرا دكتور أحمد. نذهب إلى الرشوة في سجون الاحتلال في ألحان سيد درويش. وهل يعني الاحتلال مقصود الانتداب البريطاني أو الوجود البريطاني في مصر؟
1: الانتداب البريطاني كان احتلال. ما هو يعني سيد درويش توفى 23 ومصر استقلت 23. يعني أثناء سيد درويش كان احتلال، هي مصر استقلت بموجب تصريح 28 فبراير 22. استقلت 23 وفاة السيد الشيخ سيد. يعني الشيخ سيد لم الشيخ سيد ما تهلناش كتير باستقلال مصر، لكن كان على ايامه احتلال.
0: في اشاعه انه يعني مات مسموما، صحيح مدى صحه هذا؟
1: ربما هذه امور لا يعلمها الا الله يعني.
0: سبحان الله.
1: هو الشيخ سيد كان الاحتلال لما يطلبوا عايزين يشوفوا حد كان يقول لهم ممنوع ودي سجون ومش عارف ايه وزبط وربط، فلما راه ادوهم رشوة اللهجة اتغيرت واصبحوا بقى المساجين دول في مقام الانبياء وانهم مقادير من الله، وياما الحياة حكمت على اكابر وفتحت للاصاغر. فاللحن ده نصه هم بيشتموا في المساجين ونصه تاني بيمدحوهم بعد ما اخذوا الرشوة.

عيش في سجون ولابد لهم منها الأيام دي ما أكتر زباينها برضو ممنون أكيد تبقى البراطيط كده أخذ الرشوة فقال لهم بقى

0: هديك تسهيل وتسير الجنة للصبر.
1: الله الله، شكرا يا دكتور احمد، شكرا جزيلا.
2: العفو يا فندم.
1: وفي يعني ام هيا بتقول بما انكم جبتوا طاري الاكورديون، سؤالي للدكتور احمد، اله الاكورديون من الالات اللي تجمع بين الكيبورد وحركه اليد والتنفس، ما هو الذي يميز صوتها عن باقي الالات؟
0: هي عبارة عن ريش الهواء بيتخلل بينها وبتطلع صوت دون دخل الإنسان فيه إلا بس تحريك المنفاخ علشان يطلع الصوت، فبتدي صوت هو صوت مش شرقي يعني، لكن استخدموه المصريين في إن هو يعمل سيك، يعمل ثلاث أرباع يعني، ابتدى يعمل فا نص دييز وسينوس بمول ومينوس بمول وممكن لا نص بمول كمان، ابتدت تتحط في كل الرقصات الموسيقية.
1: طب ليش صحيح دكتور بلاحظ في الأفلام السينمائية دائما الأكورديون بيكون في الموسيقى لما بدهم يصوروا حارة مثلا أو حي شعبي أو شيء، فيكون بالأكورديون
0: يعني هو شغل اسكندراني يعني، مثلا بيعبر قوي عن الجو ده،
1: الحي الشعبي. شكرا دكتور. نسمع طلب أم يامن من تركيا، هدى سلطان في أغنية الشرط نور، وإن شاء الله تكون أم يامن متابعة.

0: شرط صعب صراحة يعني. الشرط صعب. في شكرا بالمستمع الكريم من بغداد، أهلا وسهلا بك. سعاد بتقول لا لا يعني تحملني أبو أحمد. آخر سؤال، عبد الحليم حافظ هل يحب الكوميديا؟ في فيلم مع أحمد رمزي كنت أحس أنه صاحب نكتة ومرح في حياته، إذا ماني غلطانة، هل صحيح كلامي ولا أنا غلطانة؟ الجواب عند دكتور أحمد.
1: يعني هو كان بيحاول ان هو يلطف يعني الدنيا، كان دمه خفيف يعني، بس طبعا المرض كان تعبه قوي قوي.
0: الله يرحمه يعني ويحسن اليه. وصلنا لبليغ حمدي، يعني مرينا بمراحل السيد درويش. بليغ حمدي في ذكراه ولمحات عن عبقريه بليغ حمدي.
1: يعني هو بليغ لم يكن معروف عنه انه ضليع في العلم الموسيقي، لكن كانت تطلع منه لمحات تدل على علم فطري غزير. يعني استخدم مقامات نادرة زي مثلا خزام جديد، لو شفنا قفلة سيرة الحب وليه على بابه، ده خزام جديد ما استخدمش كثيرا. مثلا مقام اسمه طرز جديد مقلوب مثلا.

0: كان صحرا صحرا صباح بستان جملة بسيطة لكن تركيبات إيقاعية يعني الليل بعد ما كان غربة غربة لقيت أمان ثلاثة ثم أربعة زي مثلا يا حبيبي يا عبير الشوق يا حبيبي لحن ثلاثة اللازمة أربعة ده في الحب كله تو مثلا تلاقي إيه قضينا الليالي بندور على الغالي ولسنين ماشيين ترارم ثلاثة ثلاثة أربعة وده عشقه من تأثره بالموسيقى الشعبية فقد كان في شبابه دائم الاستماع إلى حفلات الشعبية وحفلات المطربة الشعبية نرجس وكانوا يجيبوه البوليس يعني كان والده يتصل بالشرطة يقول لهم أنا عايز ابني يروح يدوروا عليه لقوه في المناطق الشعبية دي بيسمع الألحان دي فأثرت فيه تأثير كبير يعني
1: والله زميلي عبد الله سادة معه حق صراحة لأن الوقت حتى يكفي شوي ننتقل برضو إلى التراث الشعبي عند بليغ حمدي
0: بليغ لحن للتراث إن مسمر ريت عنا ببلدنا زفة البرتقان يسمران اللون نخرتين في العلالي صوت السوائي سلم علي قود العين الشمس هنسمع منها لحن جميل جدا اسمه خدني معاك إذا كنت مسافر اللحن ده بليغ عمله بشكل غريب برضو عامل فيه ثلاثة واربعة وبتاع خدني معاك إذا كنت مسافر خدني معاك خدني معاك عندي الحبايب خدني معاك وحياتك يا ماشي عدي ولا تنساشي حبيبي راح ولا جاشي من سنين وانا صابرة عالحنين مش قادرة ولاجل خاطره مسافرة خدني معاك ان كنت مسافر خدني معاك خدني معاك عند الحبايب خدني معاك وحياتك يا جارنا يا مسافر اللي أمرنا من يوم فراق وديارنا غيب في بعد القمر بكت عليه الشجرة سألت عليه كم مرة خدني معاك إذا كنت مسائل لأخره يعني فأنا استخدم ميزان ثلاثي في لحن شعبي الألحان الشعبية ما فيهاش ميزان ثلاثي استخدم ميزان ثلاثي وعامل راست سوز دولار وعامل كمان هزام فاستعملوا استعمال هذا اللحن الشعبي استعملوا استعمال كويس يعني
1: شكرا دكتور على التوضيح لأنه هذه النقاط يعني يعرفها المختصون والمستمع العادي ممكن ما عندوش فكرة أين أبدع أو أين يبدع البليغ أو أي ملحن يعني نذهب إلى صور الظلم التي تعرض له بليغ
0: يعني هو مثلا بليغ تلاقي الناس تعرف اللحن قليلة من ألف ليلة ألف ليلة وليلة فات المعاد في ألحان ما خدتش حظها لأن ما كانش فيها آلات غربية زي الساكس والأكورديون والجيتار مثلا في مثلا أنا وإنت ظلمنا الحب وكل ليلة وكل يوم أنساك وحبي إيه وطبعا هو ابتدى يحط الآلات دي بعد الأستاذ عبد الوهاب ما حط الجيتار في انت عمر 64 في نفس العام بليغ حمدي ادخل الاكورديون والجيتار في بعيد عنك لكن هو في لحن مثلا زي انا وانت ظلمنا الحب تبص تلاقي مثلا ايه انا وانت هنا اللحن كله عبارة عن حسرة هنا التعبير الموسيقي عند بليغ بيستخدم وظائف كل نغمة لان كل نغمة في المقام ليها وظيفة
1: نعم.
0: مثلا مقام البياتي فأنا وانت ظلمنا الحب سنة 62 درجة المي درجة الفا درجة الصول لمسا لغاية هنا بتبقى حالات ضعف وندم وحسرة بداية من الله في قوة مثلا لو احنا مثلا هو بيقول ايه أنا وانت ظلمنا الحب ديلتي غينا عليه، كل ده ندى محاصرة وفرقنا. وضاع الحب ضاع، هنا بقى قوة ما بين عند قلبي وقلبي ضاع ضاع، ودلوقتي لا أنا بنسى في منطقي ولا إلا قلبت أنا وإنت أنا أنا وإنت. الكوبليه أنا وإنت اللي كنا زمان زمان، حبتني وحنتني وكان أكبر لصام بنا يدوب في يومين، في منطق يدوب في يومين. بعد كده الندم حصلنا للنباد زاد زاد، هنا خلى الخطوة بين بلاد، هنا بيعبر عن أنها بقت بلاد يعني وفرقنا الحسرة والندم على طريقي، وضاع الحب ضاع إلى آخره. بعد كده أنا وإنت ظلمنا الحب، شكل من أشكال الندم والحسرة مختلف شوية، بإيدينا وقودنا للظلوم سيرة، ورجعنا الأمل مرات ما بين الشك والحيرة. هنا ما قدرش يرجع حجاز تاني، لازم يرجع حاجة قوية عشان هيقول وكان الحب بينا كبير صور، هنا كبير تعبير عن الكبر. لما ابتدينا وبردت نار، هنا بردت نار، المزيكا نزلت نار تيرارا وقادت نار ترارارا، المزيكا طلعت وبرضو مشينا برضو الحسرة والندم. ودلوقتي ترارارارا ولا إلى آخره يعني. الكوبليه اللي بعد كده عجم، ودي من الحالات النادرة اللي يجي العجم في بياتي عجم الدوكا. أنا وإنت نزينا ترارارا، هنا بقى ترارارا، ما عشان أعبرش عن القوة استخدم السي بيكار عشان تعمل نهواند على السي بيكار، وزع عليك نقوة بقى تين اللي رارارارا، وزع علي أكون البادي رصار ولا يعرف ايه. رجع تاني، فهنا بليغ اللحن هذا من الالحان التي ظلمت بسبب ان ما كانش فيها الات ولا ايقاع مختلف شوي.
1: شكرا دكتور احمد، شكرا جزيلا. نسمع طلب سعاد اياك من حبي لفريد الاطرش.

0: نأسف لأنه مضطرين نعود للدكتور أحمد لأنه نظرا لضيق الوقت. وبعتذر من مازن لأنه أرسل تسجيل مقطع لعبد الوهاب نصف دقيقة بس محتاج تنزيل والوقت أدركنا. شكرا لكم مستمعين الكرام. في من ضمن الألحان، ما هي الألحان الأخرى المظلومة لفريد لبليغ حمدي؟
1: يعني في لحن كانت غنيته نجاة والميكروفون صفر في الحفلة، وهي اعتقدت ان في احد المطربين تسبب ان الميكروفون صفر وان هو يعني تسبب في ذلك، فغنته مرة وغنته مرتين يعني ما غنتوش تاني، ولكنه لحن جميل قوي. وفي وسط الطريق وقفنا وسلمنا ودعنا يا قلبي ورجعنا في طريق وحدينا ودموعنا في عينينا يا قلبي، ورجعنا الحبايب وفرقنا الحبايب وصلنا النهاية من قبل النهاية، يا عيني يا عيني علينا يا قلبي. والكوبليه التاني غالي غالي غالي والجرح من الغالي جراح العمر، لا الصبر ينفع فيه ولا الزمن يداوي ولا الليالي، ورجعنا الطارق وحدينا من غير كلمة وداع، كل واحد فينا حس ان امله الحلو ضاع، وودعنا الحبايب وفرقنا الحبايب وصلنا النهاية من قبل النهاية، يا عيني يا عيني علينا يا قلبي الى اخره. يعني هو عملها بطريقه التعب.
0: احنا وصلنا النهايه وصلنا للهزاع الاخير من حلقه اليوم، بس قبل ما ننهي نختم مع الدكتور احمد يوسف عن مصطلح البشرف، موسيقى البشرف.
1: البشرف يعني بشرف كلمه فارسيه معناها اول الشيء، كان زمان يقدم هذا البشرف في بدايه الفقره الموسيقيه، عبارة عن هو يعتبر يا إما خمس فقرات، الفقرة مقدمة ثم تسليمة، خانة تانية إعادة تسليمة، خانة ثالثة إعادة تسليمة، خانة رابعة ثم إعادة تسليمة. وكان اللحن بتاعه بطيء جدا جدا، والنهاردة لو في وقت نسمع
0: منه. هو يعني كلمة فارسية معناها إيش دكتور؟
1: بشرو، بشرو أو بشرف أو بسرو، يعني أول الشيء مقدمة أو طليعة الشيء،
0: يعني كلمة بيختلف فارسية. بيختلف عن الأدليب مثلا،
1: الأدليب اللي هو الأداء الحر، أما البشرف ده كان قالب موسيقي يقدم في بداية السهرة. يعني أول حاجة في السهرة كان يقدم البشرف، عبارة عن عازفين بس اللحن كان بطيء، وكان طبعا انقرض هذا القالب، يعني
0: زي المقدمة اللي هي اليامي اللي بيعزفوها الموسيقيين تسخين او يعني من
1: زي الدولاب يعني.
0: زي الدولاب.
1: طيب. بس الدولاب صغير، الدولاب سطرين، لكن البشرف ده صفحتين ثلاثة أربعة.
0: طيب نسمع التسجيل البشرف اللي مرفق اللي ارسله الدكتور احمد.

0: دكتور يعني ممكن نعتبرها مثل تأليف إبراهيم العريان، المقطع اللي بيدخلوا فيه الموسيقيين.
1: يعني هو بالنسبة للسماعي إبراهيم العريان كان شهير، لكن البشرف ده بتاع طاطيوس، وده عزف الأصابجي وسام الشوى، وده تسجيل نادر موجود يعني عند بعض الموسيقيين.
0: طيب نسمع طلب فاطمة الوهيبي مع اعتذاري لأبو رفيق، شادية كان طلب شادية، أبو سعد طلب جفنو علام الغزل عبد الوهاب، بعتذر منهم لأنه الوقت أدركنا. نسمع طلب فاطمة الوهيبي لفيت على الحلوين عباس البليدي.

0: نكتفي بهذا القدر من أغنية عباس البليدي نظرا لضيق الوقت. وبقي موضوع كيف لحن بليغ حمدي للوطن وأمثال موسيقية ومن نوادر الأغاني لأبي فرج الأصفهاني لحلقة قادمة إن شاء الله مع الدكتور أحمد يوسف محمد علي، أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية والعميد السابق للمعهد. شكرا جزيلا دكتور أحمد، وإلى لقاء آخر بإذن الله.
1: شكرا يا فندم، بارك الله في حضرتك.
0: شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة. وبقيت أغنية الختام لرياض الصنباطي لو تدري، وهي اللي الأغنية اللي نستطيع تقديمها الآن. بعتذر طبعا من مازن لأنه لم نستطع تنزيل الفيديو أو التسجيل اللي أرسلته لعبد الوهاب. إن شاء الله في حلقة قادمة ننزل هذا التسجيل. وأشكرك جدا. بعد أيضا مالك علي، بعتذر منك لأنه الوقت أدركنا. بعتذر من الذين لم نستطع تلبية طلباتهم جميعا. ونبقى مع أغنية الختام رياض الصنباطي لو تدري بحالي، طلبها مازن، وإن شاء الله مازن يكون متابع. إذن معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: ضرب له أسرار.
1: سايب في البحر سحبي.
0: نغم على أوتار.
2: وقتك بعيد بعيد.
0: معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
3: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.